0: Because what Israel commits in Gaza, with the scorched earth campaign, with relentless airstrikes, with the demolition of entire cities and towns, if this coverage gets out, it's impossible to refute.
1: حتى الكاميرات تعجز عن توثيق هذه المشاهد والصور واللحظات التي عشناها كصحفيين وكبني آدمين يعيشون في هذه البقعة التي أصبحت معزولة بالكامل، مظلمة بالكامل، محاربة بالكامل، مقاتلة بالكامل، مجوعة بالكامل. الصحافة مهنة المتاعب في أي مكان وفي كل مكان. في غزة ربما تصل لأن تكون مهنة الموت. الحقيقة تتعرض للإبادة، وعيون الحقيقة يتعرضون للإبادة، ليس فقط هم بل أسرهم وأبنائهم وأولادهم وكل شيء يتعرض إلى الإبادة.
2: Israel was killing Palestinian journalists long before October 7th. Typically, in the aftermath of those targeted killings, like the shooting of Al Jazeera's Shireen Abu Akleh in 2022, Israel's response would follow a pattern, a playbook. First, deny responsibility. Then, blame Palestinians.
3: על פי הנתונים הראשונים שבידינו, ישנו סיכוי לא מבוטל שהעיתונאית נפגעה בכלל מירי הפלסטינים החמושים.
2: Then, purport to quote-unquote investigate the incident.
4: חיילי צה"ל ומפקדיו מגנים על מדינת ישראל, מתחקרים ביסודיות כל אירוע חריג, ומחויבים לערכי הדמוקרטיה ולחוקיה.
2: And very rarely, only when the killing had become old news, the Israelis would admit culpability, but insist it was some kind of operational mistake. The change since October 7th is the stated intention, the way Israeli officials have prepared the ground for those killings. That and changing the playbook, systematically turning the families of Palestinian journalists into fair game. Like the case of Al Jazeera Arabic's Gaza bureau chief, Wael Dakhdou, whose wife, 15-year-old son, 7-year-old daughter, and 18-month-old grandson were all killed within 3 weeks of October 7th, after fleeing to a so-called safe zone. Another one of his children, Hamza Dakhdou, a camera operator for Al Jazeera, was killed in January 2024 by an Israeli missile strike. We asked Dakhdou if he believed his family members were targeted in order to silence him, to pressure him to stop his reporting on what was quickly turning into a genocide.
1: هذا أكيد واضح لا يحتاج إلى استخلاص عبر أو استنتاجات أو يعني كثير من التفكير في الموضوع، لأنه في نفس اليوم خرج أحد الصحفيين قال نحن عادة على شبكة التلفاز.
5: بداخل احنا خدمت المطره لدجما اليوم هي المطره مش بختوش של כתב الجزيره
1: وهذا حتى لو لم يقله الاجراء واضح واسرتي مثل كل الاسر اتخذت قرارا وذهبت الى تلك المنطقه واستهدف المكان الذي يتواجدون فيه وكانت هذه النتيجه بالتاكيد الرساله وصلت بكل وضوح نحن عندما كنا ندفع كل الاثمان ونعود الى الكاميرا كنا نعود بكامل المهنية وبكامل الركوز وبكامل التوازن ربما تصور الناس بأننا حجارة أو حديد أو آلات ونحن لسنا كذلك نحن بني آدمين نشعر ونحب أبنائنا ونحب عملنا ونحب أولادنا وربما بنيناهم لحظة بلحظة ونخشى عليهم من كل شيء كنا مع الأسف مطلوب منا أن نتعالى عن كل هذه المعاناة وعن كل هذه الأوجاع حتى نعود ونكمل الرسالة.
0: There's been reporting that has shown that Israel knows exactly who it is targeting. Acts of collective punishment by the Israeli military have continued since the beginning of the war until today. As the war progressed and more journalists were being slaughtered and there was no consequences for Israel, their response became increasingly brazen. We started to see that after the journalist was killed, the Israeli military would then claim that this wasn't a journalist at all, in fact, that they were a militant. We saw this in the killing of Hamza Dakhdouh and Mustafa Thuraya. After they were killed, Israel initially apologized. Then they proceeded to claim that both Hamza

قالك جارز وبتربية بتقواش بونس عسابة كم قرش غور يعني ناقج اني فاهم قالك ازاي بون يعني مي تماشى غمت كلمة تماشى غمت كلمة يعني بقد هافالا غمت ناوية تشتري خسارة من في شهر ولا من في شهر يعني مع ساخ وعسى من أذكر في شهر يوقف قروها بار وقتها استرى باي في طبعا باقي ليا جوجل خوف بكين

بديت العمل في ملف المقابر الجماعية منذ عام 2009. صحيح هو واجب وظيفي، لكن وجدت فيه الإنسانية، يعني نحاول نرجع الحقوق إلى أهلها، يطالبون برفات أبنائهم المفقودين. حقيقة هذا الملف إنساني وتعاطفنا معه كثير، يعني

بالنسبة للضحايا الأيزيديين منذ عام 2014 شهر الثامن بعد أن دخلوا داعش إلى سنجار أخذوا بإبادة القرى الأيزيدية بالكامل، قتل الرجال، سبي النساء، بيعهم واسترقاقهم. فالجرائم كانت كلش قاسية بالنسبة للمكون الأيزيدي، لذلك عجبني أنه أستمر بهذا العمل.

0: Fanile. Ai, deci da, așa. Fanile. Alegeți. أول ما نبدأ عملية كشف أولي لسطح المقبرة، فنضع العلم الأحمر على كل رفات بشرية ظاهرة أو حتى اللي تظهر عندنا أثناء التنقيب، نخلي علم أحمر. نستعمل علم آخر في الأبيض، نخليه للأدلة، الأدلة الإيفيدنس، يعني الظرف إطلاقه، هواتف لقيناها بشكل مستقل مو مرفقة مع الرفات. أما أي شيء نلقاه مع الضفات نعتبره مقتنى وجدا مع الضفات، سواء كان ساعة أو محبس، حلقة، قلادة، مسبحة، هاتف، دقاير، جداحة، أدوية، شفية، يعني بين بعض الأجزاء الخاصة بال يعني عند العرف العراقي إنه يستخدموها، فذن نعتبرهن مقتنى. والله شيكي من الزحمة عليك. اي ممكن رصاصة. اي.
1: حيل قريبة
0: حيل. اي. هذه. يلا اوكي. هذه نخلي له اثنين حتى دلالة على انه اكوفة.
2: شاهدت كثير من المواقف اللي واجهتني خلال عملية فتح المقابر الجماعية من جرائم بشعة ارتكبت بحق الشعب العراقي، سواء من قبل النظام السابق قبل عام 2003 أو بعد عام 2003 من قبل تنظيم القاعدة أو بعد 2014 من قبل داعش. نسول بياناتنا، شنو كان إحساسه هذا الشخص الضحية؟ هو موجود في القبر أو في هذا المكان قبل قتله، بيش كان يفكر؟ كان يفكر بنفسه، كان يفكر بعائلته، كان يفكر بمستقبله اللي كان مخطط له وتعبان أنه يحقق أهدافه، رغباته، أمنياته، شنو كان تفكيره؟ أهم شيء هذا الشيء هو إرجاعهم إلى ذويهم. بالتالي إرجاعهم إلى ذويهم هو أكبر تحقيق أو أكبر شيء نحافظ على ذكرياتهم.

0: نقطع لها نقطتين، ها نقطع منها ونقطع منها، مجموعة أكتب لك بالتفاصيل حكم القانوني، راح نكتب مجموعة
1: عظام
0: أجزاء من الجمجمة.
1: أي عيني راح أبدي رفع.
0: خش حكي.
1: يلا يلا رقم.
0: هاي رقم،
1: هذه بودي بارت واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة. بودي بارت هو حبي، عود نعطيك اياهن بعدين. نتيجة أعمال التنقيب ظهرت عندنا مجموعة من عظام تعود لرفات بشرية. هذه العظام هي عبارة عن سكل وجزء سكل لحالة أخرى مع عظام أخرى صغيرة لليد. هذه جمعت في هذا المكان نتيجة قد يكون عبث الحيوانات الزاحفة في المنطقة وظهورها على السطح، لذلك مضطرين أنه يتم رفعها مثل ما وجدناها بالموقع، ونعطيها رمز البودي باعتبار أنه هذا الرمز يعطى لوجود سكيل كامل لرفات بشرية.
2: احتياجات الفريق طبعا من الحكومة هو الدعم، سواء الدعم المادي أو الدعم اللوجستي من قبل المجتمع والناس الأهالي. نحتاج منهم أن يفهمونا ويفهمون عملنا. بعضهم قد يحتاج بأن ليش التأخير بعملية الفتح، ليش هذه الطريقة اللي تستخدموها، هم ما فاهمين عملنا حقيقة يعني. لذلك نحتاج من المجتمع ومن الناس أن يفهمون عملنا ويفهمون طبيعة فتح المقابر الجمعية. فريق فني متخصص قد يكون الوحيد المتخصص فتح المقابر الجماعية في منطقة الشرق الأوسط. هذا الفريق لا يمكن الاستغناء عنه، لا يمكن الاستغناء عنه.

توجد في هذه الوحدة ما يقارب 45,000 استمارة لمفقودين، يعني مسؤول عنها قسم المقابر الجماعية بعملية التعرف على هوية المفقودين. بالنسبة لهذه الغرفة هي وحدة الخزن، هي وحدة مسؤولة عن خزن الرفات ما بعد إتمام عمليات الفحوصات، فحوصات الأنثروبولوجي هي فحوص العظام البشرية وأخذ عينات العظمية منها لإجراء فحص الـ DNA عليها، الـ DNA الخاص بقسم المقابر الجماعية، أي منذ عام 2013 إلى حد الآن تجاوز 2200 مطابقة

انه خليط من المشاعر ما بين الحزن ما بين الفرح، انه قدرنا نوصل الى هوية مفقود وصلنا اهله الى، فبالتالي اكيد هذا يعتبر انجاز، انه انجاز انه على مستوى انه عملنا كمستوى فني، فاحنا اكيد هذا يعتبر انجاز انه. فهي يعني خلينا نقول مشاعر مختلفة بنفس الوقت أثناء عملية خلينا نقول ظهور نتائج مطابقة.

0: معكم مفقودين غير رائد؟
1: بالنسبة لملف الأزيديين بصراحة ملف جدا معقد. أكيد المجتمع الأزيدي عانى معانا خلال احتلال داعش لأراضي، فبالتالي عانينا أنه أغلب العوائل هجرت، العوائل إلى خارج العراق، فبالتالي إحنا صعوبة الوصول إليهم، كذلك هجرتهم إلى بعض المخيمات، بعض المناطق الأخرى بالمحافظات الثانية، فبالتالي أصبح صعب علينا أنه نحصر العوائل في مكان معين.

0: أفي قساوية هروح روبي رتشي دو بشتي كمش باع الهاتين بامنات بيرا بون كتشي كبي رتشي دوش مرات جو انو كان بزعمك هاتشت كير چنات كير چنات كير يكيش دسي داعش هات بو كريبا ما خويني بو جايز ديو بيرا شامبو ودي متعلق عن الشيرات على المات كان بجي جو يخو خوب بقر يلبوه هنه بشتي يعني قصامة كامل كرنو بجي سلافي خد جهيني ما أري أري كلش جاي مشكلة خطاوي قال كان زحمة
1: انت بنت
0: انا بنت
1: هذا هو
0: شايب
1: زين هذا من
0: هذا اخو
1: هذا اخو موجود تمام هذا اخو زين هذا اخو هاي بنت وهذا من
0: هذا ابن عمي المفقود
1: اللي هو ابن ابن هذا ابن هذا يعني هسه هذا زين هسه وين ابن عمك يعني هو يصير
0: يعني هذا عمي وابوي يصير
1: اخو زين عدنان
0: أكيد يدلي مشكي هي بس نفس الحالة مرتاح جدا يعني ده صالة هسي كم هسي القادة في تيب زحمته يعني أم يعني خوارنا ما بزورها بدل ما ذاتش يعني شن دار كامل جيكي دلي زي ما شكست يعني دلي ما تشتا خواش نابي يعني ما بيم خيرا كا خير هر خير دلي ما دعنا يعني بيم ريم خيرا دارين بس ما زلام جيزان بيو خواش دلي زلام خواش دلي مرتاح
2: بعيد عرفاتين أبعيد عرفاتين كا أم القول قرهن وبيطا كا فلان كا فلان تشتقي من دم
3: Thank you.

موجودة البيس دو ما هذا تو 2020 بيس دو زوي وخدي ما أخبار فكرين وبري بيت جا ما خونو أو ياخد أبو وتعني كي مثلا ناس بكن أفصل بيس شاري ما هذا تو شانزار رفاتي ما هاتن إيجي برازيل مبو نحن كي ما المفرقة حدان كور كنا سيزده مها يانزا 2015 شنگار برین ویو بی چاگه دست مقابل شنگار کربان و خلاص کربان بجش ویجا ورو حتان همانا یعنی ویها بود 10 ساله